كبرات سمعتنا كما يحضركم كما يكأنهم لوم قدام إلى عسران كلتن نحاسة عسران شدشتن مدى بعد حيزة قريبة له مدى بعرابي تسفعي تخل إيه مجمريا أرست زينا دي حروها أقدر أزوركم مدى بعد اللهم نخذ كاتاتولو بخورنا عدمكو أرست زينا واننت إير واننت إيرتراويان تكالات أبوزعي نروي كاب حاجرا كسوغوغ وسينا قجل لهقدف تساعيرو زينا بزرزر واننت إيرتراويان تكالات أبوزعي زبزح أب قرابة هاجرة ركب إيرتراويان دون نقداوي تكالات واننتو ناي لعلوت حلفتي قجل لهقدف مهان تفليتو إتي أب قرابة هاجرة تكال كفال على من زلو ناي إيرتراويان نقداوي تكالات زبزح بلعلوت حلفتي قجل لهقدف كم دون نن قليك كفالون واننت بركي كوربريشن بارو كيح بحري ويكال بارو تشعات سلت كم زخونن زحبري أفناوي مصنعتي إزي أكال نايتي تسقا هاجر بمحساب كاب تحتات النت نمهدام أب كالوت هاجرات هابتي نمخزان زقبر ناي قجل له هكدف بوليسي مخاني وزرقاقز بمسرت أفناوي مصنعتي من كسغاس سب أسمرا نلوتي أبزي تفالالي كورناعة علم بفلايكا أب أفريكا زلوا هاجرات دوب سودان، أوغندا، أنغولا، رواندا، دبي، سعودي عرب، زيمبابوي، دوب أفريقا، موزامبيك، إثيوبيا، أبزي تفالالي هاجرات أوروبا ون بقول باب محوركم إرتراويانن بحتاويان أوفرتن زينتفو نقداوي تكالات قجل لهقدف بحقا كم زوافرنن ني بوليتيكاوي علاماتاتو كتباوي مخصباتون كم زي تكملني وتحبيرو بزي كازي بزي كازن أبلع لي زتتقصى هاقرات أب زتفالالي هاقرات أوروبا هون نزتفالالي تكالات بضم زتتقصو سبا سلطانات انتكالات قجل لهكدف بادو تشعاتن زوننا كم زلوها يزربيو أب وان كاب عامتاوي بفستيفال سبورتاوي مدبات وعلا معالتي ناتنت معالتي سواءاتن كال أقات عامتاتن مشتا زحتمن زقرم بانديراتات ألباسات شروحاتات كونغو ساني وشدة مقبي مستيك انتمنتن كالي انقراتن بطم نهزبي ايرترا زرقصو سبا سلطان قجل لهقدفن حيدت مقابريتاتو من كمزونن كرس كي تخفلو زيت الرقن زب كمز اكبن سب سبات سب اسمران لوتي اغن زيبو بسنكيش افلاقي محدرا قجل لهقدف محبراوي اقل قلوتن ساقاتاتن مياوي عقمن هاقرنا بايتا ابزبت اللو اووز اي نزول نزلو نقداو تكالاتن أبياتي شقتن بزهوبو أقل قلوت واغان ببزحن كابتي أب إيرترا زلو كمز زايدن كمز بلتن من كسقاس أسمرا نلوتي بتوسخة أفليتو بقدب ألبو قدود هاقراو أقل قلوت دخنت محيارن مكهاس أو مسلن كاب هاقروم كسددو استقددو أشعات إيرترا ويان زبوسحو كرفح نبران أب زيروغو كونتاتي نوبروكوا انتولو بزعرومن بالحومن أب تمهرتي نقدي سرح علم نفسهم زخالولون هيوتهم زمرحون زتعوتون كمزولو كزنقاقن أي قبائن إتوم أب زتفالالي صلاتات بأبن زتكوسو عووتات إيرتراويان هاقرومن هزبومن أب دحرتن دخنتن انكولو أب عدوانا مليونات دولار سمال كوافرو زمناوي تحت قرصي كهانسون نقداوي تكالات كما عبولن كتعزبن كتسمعن أزيو زحزني لعلي حادة الشيح كيلومتر قماقن بحري درب ودبات عقور بحرياوي بحرياوي ساقاتات صحابي أكامامت أميريتن كليمان زلوا إيرترا وجل هكدف بزخطولو زلو أعناوي بوليسيتاتن كايد بتخ محدران هزبنا أبسدتن دخنتن ينبرالو أبزتفال علي كورنعات علم بفلاي كأب أفريكا تسديدهم دولو إيرتراويان مليونات دولار سمالهم كلتومن أب هنساوي دتفتات هوتيلات مهنات مسمرات ماين صرقيان
مزرقح حاياوي ساعات صريت صقنا مكاين سنة بقى بيت مقبي بيت مستن مربح دورهن تلبقعن كالن مشاتن مكففالن هالختي أو حط تكالات شرفي زعم السلو عودتات توافيرو كمزولو يفلت نروي كاب حقرا كسوغوغو والسينا كفلي امغريشن نروي UDI ወይ ከUDE ቢዶች ንሽድሽቴ ኤርትራውያን ዝነበሮም ናይ ኖርዌይ ዜግነት በመህዳክ ካፕታ ሀገር ክስጎጉ ከምዝወሰነ ንቢቢሲ ብጽሑፍ አረጋግጾ ይብል ተሐብሪታ እዚ ስጉምቲ እዚ ዝወሰድ ዘሎ እዞም ሰባት ኣብ ጊዜ ሕቶ ዕቕባኦም ዝሃቦ ቃልን ድሒሮም ዘርኣይዎ ተግባርን ተገራጪ ብምርካቡ ምዃኑ ተገሊጹ ክብል ኣስሚሩሎ ቢቢሲ እዞም ኤርትራውያን ናብ ኖርዌይ ኣብዝ ኣተውሉ እዋን ካብ ምምሕዳር ጉጅለ ሄግደፍ በደልን ግፍዕን ከም ዝበፅሖም ብምግላፅ ዕቕባ ዝረኸቡ እዮም ይኹን እምበር ድሕሮም ደገፍቲ ናይቲ ዝሓደ ሙሉእ ስርዓት ኮይኖም ብምርካቦም እቲ ዘቕረብዎ ናይ ሓሶት ቃል ዜግነቶም ንክሕደጉን ክስጎጉን ብቑዕ ምኽንያት ኮይኑ ተረኺቡ ብፅሕፈት ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ብጠቕለላ ንኣስታት 20 ዝኾኑ ኤርትራውያን ዜግነቶም ዝሕደገ ኮይኑ መብዛሕትኦም ናብ ቦርድ ይግባይ ኢሚግሬሽን UNA ترعان زحالفة عامت أقريبهم نيروم كابتوم قدائم زترا ايه الشعات سبات نايتوم شدشتي ناي مسقواك وساني كسان انكلو نايتوم سلستقن اتي وساني دو كم زبل تغيرولو اتي بورد ابزمت وقتي تديا قدائي نايتوم زترفو تشعات ارتراويان كري تسبي تقبر إلو بي بي سي اب حابيرت او كفلي اميغريشن منقست نروي بعسران شو عاتن حدار كل تشحن عسران حمشتن عم تمرت فرنجي حتى عقبهم تقبلوا زيقنت نزهابهم إرتراوي زي ما بقولهم نابتا حقر بسدت زاعتو زيقاتات أنصار إتي زقربو حتى عقبان وجله قدف زلوهم دقف نلعلي كل التعامتات كمرمر دحري مصنح ناي نروي زيقنتهم كحدقهم إشباشب كم ዘሎ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ሓንቲ ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዋ መርማሪት ጉጅለ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ጉዳይ 135 ዜግነት ኖርዌይ ዘለዎም ኤርትራውያን ክትምርምር ጸኒሓ እያ እዛ ጉጅለ መርመራኣ ዘካየደቶ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፅሕፍዎም ፅሑፋትን ዘርእይዎም ምንቅስቓሳትን መሰረት ብምግባር እዩ ብመሰረት ውፅኢት እቲ መርመራ ካልኦት ካብቶም 135 ሰባት እውን ዝተዋህቦም ዜግነት ክሕደጉ ከም ዝኽእሉ ተመልኪቱ ይርከብ ኩሎም እዞም ምርመራ ዝካየደሎም ዘሎ ሰባት ዜግነት ኖርዌይ ተዋሂብዎም ብውሕዱ ንሸውዓተ ዓመታት ኣብታ ሃገር ክነብሩ ዝፀንሑ እዮም ቅድሚ 9 ኣዋርሕ መወዳእታ ናይ 225 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዘውፀአ ሓበሬታ መንበሪ ፍቓድ 27 ክሕደግ እንከሎ ጉዳይ ተወሰኽቲ 37 ከዓ ይምርምር ከም ዘሎ ተጠቒሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብመሰረት ሕጊ ኖርዌይ ሓደ ሰብ ዕቑባ ንምርካብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጌጋ ወይ ሓሶት ምዃኑ እንተ ተረጋጊጹ ዝተዋህቦ መንበሪ ፍቓድን ዜግነትን ክሕደግ ከም ዝኽእል ይፍለጥ መንግስቲ ኖርዌይ ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምቲ ክወስድ እዚ ናይ መጀመርታ እዩ እቶም ሕጂ ክስጎጉ ዝተወሰነሎም ሰባት ናብ ኖርዌይ ከኣቱ እንከለዉ ብምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ንዝግበረሎም ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ማእሰርትን ገዘት ሰብኣዊ መሰላትን ሃዲሞም ምምፅኦም እዮም ገሊፆም ነይሮም ይኹን እምበር ድሒሮም ንምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ደገፎም

قجلي هقدف دقفتو أبت فرد دي ساعات التسائرو بدقفتي قجلي هقدف أب كل تشعن عسران أربعة عمت مرت فرنجيز ودبو فستيبال سلقن قوسقواس كوينات زمدبو بدليتي فتحي كم زتبتنن قزيف كتباوي قطباوي طاعت بمتقان قبل لعلي عسر تسلسة إرتراويان دليتي فتحن كم اون من نتم زيتن تسري مئتن حمسان إرتراويان أسماتهم مارديو مئتن حمسان إرتراويان كسي مسريتو كم زتسنحن زفلت كوينو كلتا عمت زو سدي حقاو مسرح فردي دقفت قجل لها قدفت واريدو من تسعيرو من كم زوتو زقربو كسن تقنن توقو حيفو كم زترفن زيتا تخصصتي دليتي فتحي إرتراويان حابيروم بمسرات إتي بعد سبتة شوعتي نحاتي كلتشان عسران شدشتان عامة مرت فرنجي زيتوهبي وساني فيدرالاوي بيت فردي سياتل إتي بسم إرتراويان محوركم سياتل عب لعلي دليتي فتحي زيتسرتي كسي بقوامي كسرز كم زيتوسني زيتقلس كوينو إتي كاب إرترا نزيسوقوكم زيقاتات عب سدتون إقر إقرم بمسعبن سقرو دباوي تسغطي بمفتارن سلطانو كتنع زك ألس قجلي بزخوني فردي وردتن تشكيمو كم زخده يوم قليصوم دقفت قجلي هكدف بعلو قجل زي مسرطوو ناي تقاني كسي ناي كل التعمت كبيت دخامن وطايتاتن صعرن رزين ناي متحققازن مدققافن سغيرو اب عوت مبصحو نخلو دلاي فتحن برجيد نحمودون يوهانا انكو حقوسنا زبولو اتم تقالستي اب سياتل زيت خسته فشلت قجله هقدف اب اسمرا كساب زرغاغز كل انتناوي قال سنا أبرتيهم قصلو مخانم جليسهم تعطيو ذلوا كسي دقفتي قجله هقدف كنو إرتاويان أب أمريكان علمن لخاوي مدرخات معكنات زينان بزعبا مثل حسب كام قلاتن مثل بوليتيكاو نتفتاتن قازيت إنيانتن كومون سقر دباوي كم اون سقره دباوي عمتن كالئن بزح عطب زعباتات العلم مهلاو من زي تقلس اكوينو زيقت امنا بدهوتات بزي قدس انصار مفررحن رعدن قجله اقدف زيقت امي حق انيا قلسنا ملسي مركابو وساني بيت فردي ندليتي فتحي صبازستين نقجله اقدف هقدفن دقفتون كأ قلبا فشلتن وردتن مخانو ايو إلوم بيت فردي والساني زيها بولو تقلب كم زلو نتي مسرح حقوين بأخبرت نكتاتلو اللنا زبولو اتوم تقالستي طبقاتاتنا نايوز عيتاتنا ركب مالت ورفو اوف افكريشن War of Aggression إلوم زيقلوط وكبيت مختين نخعوات اللوزخ آلنا دلاي فتحي هزبنا نمسقن دحر مبالوم من إسقاس يأكل أمريكا أبالات بايتو كابولكم نزقبرو عبيقن زباوي دقاف وفيان حاجزن لباو مسقانا ناي أخبروت كم ذلوهم قليسهم بزيكازي كاب كلن عبيتي من كسقاتات دستواسات حيل عمام كتكايدو زنحت عمام نبرتي كتما سياتل زبركتو قن زباوي دقافن أب قزي مقشا زقبر زغبروا سدرابيتاوي محب حابن منكب خابن زيتبصحا كتماتات نزغبروا ولنتاوي حاجزات برجيد نحمدو امريكان تكال جلوبال ياكل فلسن كالوتن زير ايو فلي من بارو زتقسو سب قداي دليت فتحي نخلو زتغبرلهم دغفاتن منكب خاباتن امس جينوم كبرى سمعتي تناي زيانا مدب أبزي التغلل لبنا نريدو مريتنا نغيسو

كبرى سمعتني تي موسيقى غطلي كاب غطيل هو حدا هم حدا وانا ومجلتي زبل لما خم بيان خد كاتا تلو دقيمة بخبر عدم وانا ومجلتي السلام اب ملا علم ذلهم تقلستين فتحي ابلك برجيرنا حمودون دقفتي قالسي برجيرنا حمودون ابزي قزيزي حدا كاب زشقرنا ذلو فتحو قالسنا كي عوت انكفات زخوننا ذلو صرح قن حقاونة زخوني انا زبل زخوني أنا زبل أن النت زفطرو أتحساس بايو هاجر ناي كلهم زيقاتاتيا سلي هزبن هاجرن زك على استقالة سايكا نسو ناي هزبي هزبن هاجرن دما ناتو يوم سلزي أبزقبر هزباو قالسي بوولكي يخون بحبار تقبرو أبرقوتو نزي متكلاوي أتحساس با ماكل زقبري كخوون اللوو نفس وقفت على سيد ما بيت متكلات على علاماتات ماكل جيرون حقي مؤزوز كوينو كالس حلوه زوم بحقا ميتيوم حقي ايدلنيو انا زبول كوها طرح قبرو نعاي سمعوني زبلو تقالس تقن كالسو زي كونو بسم قالسي اب انقدعا هزبي تخويت ام هزبي بمدنقار قالسي بمعنقافن مجوين ولك اود ليتاتم كعوتو سلزدريم نظم كم زي زبولو سبات دما هزبي باقوقو كيتنك قلوم يقبا إساياس زمرحو سرعت هقدف هزباوي قنبار حارنت إرترا إيلو إيو عدقاتيو دحرنات سنت قن إلاما هزبي تشاويو سم إتي بتساتفو حفاش زتعوت ودب ناب أنسار سمو زخوني هقدف زبل سم بمغيار هزبي يسنت هاجر يعنولو كابزين العلي أبنت كخوننا زخلقاء يلن أبزك زيزي أب إثيوبيا بتدقاقامي بتقالستي إنا بهالتي زقاتم زلو عنكفات كا كاب أن نتزبقس كوينو نعنا سمعنا نحنا إنا نمرحكم زبليو أبالات أمرا رحا برقيد نحمرو شنفر إثيوبيا قن واسعا زبقسو هزباو قالسي أعويتنا نهزبنا رحوا كنمس إنبر نايمان نم متقبري والك أو علماء إيكونا نكن كون ويون أين دلن أب ملا علم الزلو تقالسي حد نتفتيرنا إذن قوانتن كوين ناخنك قالسينا ندلي بستفلالي أقباب كحقوزنا نزدولي سبات معصونا كفوتي كوينو نيمت كلاتن علاماتاتن كالسنا ماكل زقبري مزخون ترحيو مزخون سب بولك ايخون بحبار كن اكب كن السأل سب او يخون ديمقراطاوي مثل اللنا سلزت سألنا ويزتراخبنا ترح بزي مرددا زغير متكلن علامان يبلنا بزي فقدنا دليتنا نايكال نخونا له مخنياتون يلن زي بتدقاقامي تأثيرهم تفتيحهم زبهال زلوين نمتكلنا نعلمنا أحلفنا أينهبن حقي مرحنا سلزبلنا إنا واقع نخفل زلنا صنوع حزبا وعلاما كم زلنا أمينو هزبي كدقفنا فتحو قالسنا نخعوت إجامو خبركت نلابو واز عزب وقصو هزبا وقالسنا يعوت عوتنا بقلصمنا كم نقحتنا فتس أمسرح بايتو برقيت نحمدو جنفر إثيوبيا

0: كبرى سمعتنا كم تذكر كل ساعة عمت سمر فيست بناي فرايش راديو فشتوت كاردي كم زكبر فلاتيو عجيها مبل سمر فيست مبل ثلاثة عمت زخبر الله إذا كاب عبلت عصرت وتشعتي ورحت شعتي كل تشان عسران شدشتن كاب ساعة سلستيك ساب ساعة عصرت نامشت كاب عصرت حامشتك ساب ساعة عسران كلتن أب فريش راديو شتوتغارد أب اشتوكاخ ستراسي عصر شدشتي إزبار فريش راديو في شتوتغارد اشتوكاخ ستراسي عصر شدشتة سبعة ميتين تسعان شتوتغارد أبزي نخط الساتفوكم وطرو عدمينا نخب نسوع بشم ناي فرايش راديو فو شتوتغارد كابزي قتيلو كبرات سمعتي مباري أبزي حالفة سومن قزي سلزي حاسري قروب جمرة بليزي بالكوالو قجلي هكدف نمعناون نمبراسن زعاتقي سلزي خوني نسوخة انتايز بالبوليس اللوو أطميخان آدم كيركان قزا كل ساعة بعلو إشياس أفوركون زي تزاربو زربا كمزولو زكاري سوان تايو نخد قزي اند حركونكا بعداوين قزا أتلو قزا أتسي نهزبي أطميخان عبدالله كاتو قبرو إزخاء بقبري قبرو سلو زولو حاد خفال كابو بي دكتور أمانيال محرطة أب حاد كابتو مكرات قدايم تقادلتن بأكال زقاتهمون زقلتون ألمو نخوت كاتاتولو دقيمة يعدم
1: أب كان يوسف قبر أخي باسي انتهي متس زوم تجادلتسي ما أزنا ما تفيهم انتهي زخوني سمهرتي بس دكم سلوزو عالكم لو يزدقم لكم زلوكم بزحتهم كم أوش تزلوكم في الله دماغ كان يوسف قموت النوركم بإذنكم سمعكم يزدقم لكم زلوكم حسي خايكمكم سلامتا أمزوم تجادلتسي ما أزنا ما تفيهم كن مهار سلوزو لكم ما أزنا ما تفيهم كم مهار دولا ما أزونك فيو؟ لتتمهرت إستسار بسلالي سمعوكنا هاي سكول كارما سلاسية تبال بتمهرت ده حامتهم كيح حرز والوو ده حرين ناية ناية كامبوني بتمهرتي أبزو خلو بتمهرتاتي زخيد نيرو بمولو مشيت ساعة شدوش تغطية خلقها تزادا لاي متحافة شدي تمهرت زخيد نيرو لتمهنجستة مهار يلخند ده تابع بعوكنا كم زي مهار قبر نيرو ناية كالي كي كتكو ناتي توم كروح نبروكو أسمرا أدسابا ينبرس قدامي حمد نيري نميدا بسين مسمت أخو أنا إنجنيرينغ تمرت خل مهار ناول كهول خير نوتيه جن أبغى رأي مسمت أخو بوخو سلسلة زينة برا أب شو شال ساديس أتي ماله
0: كبرى سمعتي بذي مملاتها عبد الحلفاء على قصلن ديو ذي أزقعت مه بدليوتو ذي كونه بزيد دليوتو عبد ناي شو شال ساديس بالكم زبالو مالتيو أدخلوا أب كوليجات مجمعات وكوليج دي إنيفرساتيو أب كوليجات كمان حليفكم تباهيلهم وسون بقنت عرام عليتيو بعلون زي ما دبم بعلو زي ما رصقل منبر تسعتهم بدليوتو زخون من سيد وسط كم زيلة إلا واحد عد لنيا خوينو حالة ويكا كابزم تلا أختنا إذا أصنعتي جلة زخونو أمنات يمنا إيدو زخونو أبتبوتان أبتخلن زلوا وترحم زوهابو سلزي إذا إيو نزخم العلو سلزلوا وترحم كي حالفت كل مزيا نقتل.
1: نقتل أو شيء نزرعت. كين المهر؟ قال أيكونه. كم مهر ينزل بس مهر تقولون بري كم مهر ينزل بس يتوتو. إذا كل سبع أو شيء تعيش متى تجروه. تاسم هرتقى مجرشة عشيوه. زيد سرعت زي. أبزخ نزارب كن كل علنا. سلام أنت أيقون متقبل دلوا. سلام أنت أيقون كورن نازل دلوا. علامات دلوا. دك أنا سلام أنت أيقون مهر زي دليم دلوا. كارپنتري فلامبرين كلا حكون زلوسي سلامتاي خمو سلامتاي كوليتيكال سما ساينس سمهيرو سلامتاي نا حق سب كوينو نزي منغست تاو داي بلو فتف داي بلو كوم سلامتاي كوم خن فتر داي ندلينا دلو سلطان سلزله يطاح بتو مسو تتقعون دلو خا سلطان سلزله يني ابي ريتراسي حنتي تسرح بتمرت نبرت اندغنا حجي خعقوا لعل تحت نبلقون يا ذا سمافت بهاليا سمافسي انت اخويناتم زي بتمهرتي زي ناي قل بتمهرتي نور يعطوه ناي بتمهرتي ناي ناي ناي حيمانوس بتمهرتي نور يعطوه انت عايز لزخوني انت عايز لزخوني الناس كل حتى هاي نخلص سبعة ده كنا زي تمهارو كويس إحنا كاني سرعة زن خلنا مهارة يفقد لنا نيدلو لذلك نمهر نحن خلينا زي نسرعات زي نحسسه نحسسه نحسسه أنت زي كوي نقرأ زي تات أزيو أصلا كامل كل أنا حلفنا يا سيد خلنا نقباري دردو أزر لخو تفلتوه يخو مي دقوخم تفلتوه يخو من تايق قاتل موهم اسكول أرشيف رقيبهم بك خنتين ناس بولهم تخل سرعات كوي أبنا تقل صلكم أنا أب جرمان ميري هذا تمهاري أربعة دمسان يري شو مخد تغطان الحماتو هاي تغطي دلس أربعة دمسيف أربعة خبر أربعة تمشي. أبس مرة إنفرسي خذ مهر جاي. سكولارشيب أب هانوفر إنفرسي نخيبه. كويت مسدلي ولد أب أي تخيدني خان إحنا وحال هنا نسدل. سكولارشيب زرقة بس إسلام تاني يسدو. تا سكولارشيب كتبات خلت خون كسلام تاني خالد تبا. دي تبا إلى حسيته نو نو قومي ممرحين عيد. تقول عا ب تايز بارزن براريد بارزن عشتو تايش متات خوينو فطورينو خوينو تسني بس حق تسني كسلامتي بخسلا كارتون كاب كارتون اب جيرمان رهيبه السبزنا على كلام مصا يمل سلكم تحسبوا كما يجرح ملا اذا كوي تطفى انا دوله اذا كله سكولار شيب دمتنا انا نقولكم از اسکولینگ از ویزیتینگ سکولار نه بتمهرتی الکساندر از بحال اب اوسترالیا خیره اب کلته شحن شعتن مالتی انتای مالتی حتو خمو دحار مثلث سومن اربعه سومن اف یونیورسيتي پراکتیکال تمکروس لزلتا مهاری خات مس مالتی او مس مصاف حجي مجمريا تاشم غيرم تقبيلو مالتي كله دخل مس خلخات مهر كلخه باندرا نه ارتا گله غيرم حجي تدين انتای بلن او عندكم تمهرتي تمهره سبي يقولكم دخم يلن حسن بيد انتای مالك خالي ثلاثة مئتي سكولار شيب سدينا لكم سي كل سبعة رحمة يوم نايل إذا تحكي إذا نحن فوت أزلنا تمهر تزخل كل زنا وربع على ودم حيتو نامي أحفر لنا يا رأ حتى تليم كات واحد نقول تمهر تدبنا شيء ذل خا حاجة عن السيب كت حتى تلي خات واحد نقول خا عين تحلال زينا بيه وتنا رح نراقب إذا تحب أنا جلاك ثلاثة سي أنا دزار وزل خو بحكي خا دزار ذل ثلاثة ميتي تمهرتي سريدنا لهم نخفل تمهرتي كل التسطر حمت يوم نايني حسين تقولين التحسس كم سؤال نتشابت حسين كون كنت زارت ذلك كم مهار ايدالياني بسرعتي دونك أروخ وخوني الدليل ثلاثة سي إذا خنفلت كنكلا لنا ثلاثة سرعة زينا هنا نبلو أين هناني أين هناني ببزخونا ملكعين هنا يكون نهزوز أبرس تمهرتي زخل نصبح نقهو عمبابا زخون سبا زغزف سرعة ناتكا يكونن ناتكا يكونن اي تعشو ناتكا يكونن سقاقات غيري خامة جمري حنساب تقاقي خاص قلت كالعي قزي ثالثاي قزي رابعاي قزي حمشاي قزي اختقبر كالها ابدي خاص بهذا سبا يكون كان سبا اندحو خينك حنسابي خاص تقاقي كابقي قاقا خاص مهار اي دوغموني خاص كالي قاقا اختقبر تغيري خاص رأيسي بمولي يتهي إننا نحنا بمولو بمولو بالتعميز حرقتها أبزي نفسي سي ستفت يدو الدلخنا
2: I know.